0: اتنين على كبير فاكر.
1: نعم جري
0: دي في المنام
1: جري
0: يو على هذيك ماذا اليوم قالوا بمجاري ما بنجي ولا ما دوفا يوم فينا كلام
1: قالوا دوفا لنيرو

0: الو السلام عليكم.
1: السلام. وعليكم السلام.
0: دا
1: وعليكم السلام باسر كندر توكليا.
0: دا فاتو كليوا.
1: كليا سلي الحمد لله.
0: ما شاء الله. دوما نجين كرندرنا ندي أبوني من.
1: قال سي أي حبا ميت مناجين غرو غنغا ماريا وكيل كرب راديو كرنتوي.
0: قال ويشي كشور فرس كرم دي نينجيرو.
1: قال فرس كرم نينجي أم دي برنيا بلاديا يا أنديا بوزا نكرنتا نسم ملكتا لسيرو نينجي إساقمو كنا.
0: ما شاء الله تمايدي نكمارو نيا كرنزاين.
1: Angela nyede chidaude indara sonne general manager la sita security ro chudo tukinyero lokta la ningi yang kunga kana ala daraja ndo asara
0: amin ya rabbal alamin. Thank you so much
1: da kenya teme do baran ya mai rabor no ya baran de so bor no ya ro se so bana umar azlam gomnan de bor no ya komare china buba lokta la matata ro se jeu soro nguro da ogul ngana ala kaunga bara ro se
0: amin ya rabbal alamin.
1: Jamin de samaya nyana wa fatan fanzen ku si banye ya jemi banye ya mamanya samma lokta na kam her mai wa kurin din na so lokta na shiran ninki ya gungu kana mala asrnya na kalewan chu
0: amin dai dan yura asrnya na ne loktu gonu man ya loktu wallan botu